القرآن بلا حكي يجن كودف إن الله يلا عليم كحمل بما كنتم لنجن نكون تعملون دون كودف لجيت تاي كن يوم دنيو بقول نبسين برام نداو نيو دف تون لول منس نكون نبودم آدم نيو واي يلا منس كون نبلي غدون دف نخسجي يعني سكلي غي دف ملاك يعني سكلي غي دف جنت باني فيلم لي غي دف منكر نكير ملك الموت يويو yenen ak yenen kenn ku nek nek ay xéde ci li ngay def kon yalla ne bala akay yag nga def luy toy inna allaha yalla alimun bima kuntum ta'malun acci fadkhulu dal len di dug fadkhulu moy de rek dal di dug fa fadkhulu dal len di dug legi abwaaba jahannam bunti sawraw jahannam khalidina ngendi yag fiha ci sawraw fa labbi sabbanna fa

ci aya kemtan bu yoon na yalla amna ba yitim yu leer ñaata la bari na lol ba kenn mënu ko lim woon yu badil kep ku wéx andiko ni'matal lahi khawl yalla min ba'di ma ja'at ginabum ko dikale fa inna allah li wor moy yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugal zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunuk aduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa fat ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafat ci ñom day neex ci ñom ben farqat du ndugale ويسخرون ني تامبلي ريتان من الذين امنوا ني گم ني تامبلي ريتان ني گم بو وخه بن واي نكو مونيل ني ري بوني ادون يغوت ني ري واو بوني الجنا نيخ ني ري pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut bernoa jo xamni ji bo rewata bu neex sax bo waxe la man dang ko amut واو yalla mu ne baxna والذين امنوا تي گم دي fo xawum ñu leen di fété kaw dé yowmal khiyamati bu yowmal khiyamé wa ñi gëm yalla bu yowmal khiyamé ñom ñoy nekk xef yi fété kaw wallahu yalla yarsukh may wërsegal mayashaa ko ko neex bi ghayri hisab ci lu dul réglé wërse bu bare bare bare do am fu mu yëm kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wen xet fa ba'atha allah yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ni begal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yunanti wa munzirin ak di len xop ci duggu sawara te mo ñewel di yunanti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha allah nabiyina mubashirin wa munzirin وانزل معهم بوليل نك ньоญا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تيري واتي رك واتي فول لو فموك وا ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيت في ما اختلفوا فيه تلا نيو ووتي ليپ لو نيو ووتي رك يونت مو نيو واخ تا خار خارو باج مو جال ماتخ يونت يي مو نيو نياك وايي تيري ني اندي مونتا نياك lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bis ni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala ba ba ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen waax rek rek dugg al janna ولما ياتيكم تديكل بولين مثل الذين لا ديكلون ياغا خامني خلو جيتو نني من قبلكم لو جيتو نين ديو واو يالا من عين واجامونو لغي يين دال داف نين الجنه سين لي گنو يوم دال دوندو با دوند سابيلا لا داغو ديم الجنه يالا من كن اخر بيوم ها نغلكو واو غايو لين خاويلي وون mune da ngeen mos la gaaya mos kale ma wax len la gaaya mos gaaye masad hum la na len al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len dakh len hatta yaqul ar rasul bu yunte ba naan di wax والذين امنوا معه اك نيغم اندك موم متى نصر الله كاين لي ني ام ديمبل يالا يالا من لوله كاي مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس وا باي توك في رك دخل الجنه بو ما جي دون توان دما نان ماتال جولي رك دا ني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mu ne fokk ngeen mos la gaaya mos di ngeen agul ci pass bañ agon nak